قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن

كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه

أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

0: ZFM. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على أكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك.

اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت

الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله

كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر

وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك وجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

الحسنى اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم

الأرض كأنها اللهم ارفع مقتك وغضبك أنها اللهم ارفع مقتك وغضبك أنها ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا.

قرينا وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا

آمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك.

تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا

0: ذللنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك قاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

من قالها حين يمسي 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: بود تماماً.

0: وكلما سمعت اسمه سرت به أكثر ثراء. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامي، في تفاصيل الصغيرة. كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه لذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أمري فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغير كائنك. يا رب وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أيها المسلمون، يمكن أن نتعلم من بطولات صلاح الدين الشيء الكثير، ولكن درسا أريد أن أذكر به نفسي وأذكركم به. في ليلة فتح القدس وفي ليلة تحرير المسجد الأقصى التي كان يستعد لها صلاح الدين، كان يتجول في تلك الليلة بين خيام المجاهدين، فكان يأتي على خيمة ويجد فيها المجاهدين يقرؤون القرآن، ويأتي على خيمة ثانية يجد المجاهدين فيها يدعون الله، وينتقل إلى خيمة ثالثة يجد المجاهدين فيها يصلون قيام الليل، فجاء على خيمة وإذ بالمجاهدين فيها ينامون، فماذا فعل؟ جمع كل الجيش من حول خيمة النائمين وقال للجميع، وهو يشير إلى خيمة النائمين، من هنا تأتي الهزيمة، أي من نومنا تأتي الهزيمة، من صمتنا تأتي الهزيمة، من تفرقنا تأتي الهزيمة. وهذا يدعونا أن نذكر بعضنا مرددين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: أي مسلمانlar, Selahaddin Eyyubi'nin kahramanlıklarından çok şey öğrenebiliriz. Fakat hem kendi nefsime hem de sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Kudüs'ün fethedileceği ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı gece, o geceye hazırlanan Selahaddin mücahitlerin arasında gezinmekteydi. Bir çadıra girdi ve baktı ki mücahitler Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Başka bir çadıra girdiğinde ise mücahitlerin Allah'a dua ettiklerini gördü. Üçüncü bir çadıra girdiğinde mücahitlerin gece namazı kıldığını gördü. Bir başka çadıra girdiğinde ise mücahitlerin uyuduğunu gördü. Peki ne yaptı? Bütün orduyu bir araya topladı ve orduya uyuyanları

0: من أطفال القدس الذي خرج صباحا من بيته إلى المسجد الأقصى وقال لأمه سلفا: يا أمي، لقد رأيت رسول الله هذه الليلة وقبلني وأخبرني خبرا. فقالت له أمه: ما أخبرك به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها طفلها: لا يا أمه، هذا سر لن أبوح به، ولكن ستعلمين به بعد قليل. وانطلق من بيته إلى المسجد الأقصى المبارك والتقى مع أطفال صغار في عمره جاءوا يدافعون رغم طفولتهم عن مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في ذاك اليوم محاولة من متطرفين إرهابيين يهود لاقتحام المسجد الأقصى، فوقف ذاك الطفل بطلا في وجه أولئك الإرهابيين، وقف ذاك الطفل جبلا في وجه أولئك الجبناء، وقف ذاك الطفل يردد بلسانه وبقلبه يردد: بالروح بالدم نفديك يا أقصى. فماذا حدث لذاك الطفل؟ لقد جاءته رصاصة وارتفع شهيدا في سماء المسجد الأقصى. وهكذا عرفت أمه ما السر الذي أخفاه عنها والذي بشره به الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان قد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بعد ساعات سيلقى الله شهيدا في رحاب المسجد الأقصى.
1: Kudüs'ün o küçücük çocuklarından biri Mescid-i Aksa'ya gitmek için sabah erkenden evinden çıkmak üzereyken annesine şunları söyledi: anneciğim, bu gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Beni kabul edip bana bir haber verdi. Annesi, Resulullah sana neyin haberini verdi diye sordu. Çocuk, anne, sana bunu söyleyemem. Bu bir sır. Fakat ne olduğunu biraz sonra göreceksin dedi. Evinden çıkıp mübarek Mescid-i Aksa'ya gitti ve yolda kendisi gibi küçük çocuklarla karşılaştı. Bu çocuklar Mescid-i Aksa'da Peygamberimizin yerini koruyorlardı. O gün işgalci, acımasız Yahudi teröristlerinin Mescid-i Aksa'ya bir operasyonu vardı. Küçük çocuk bir kahraman gibi işgalci Yahudilerin karşısında durdu. O çocuk bir dağ gibi zalimlerin karşısında durdu. Çocuk dili ve yüreğiyle, canımız ve kanımız sana feda olsun ey Aksa diye haykırdı. Peki ne oldu bu çocuğa? Ona bir kurşun isabet etti ve Mescid-i Aksa semasına bir şehit olarak yükseldi. İşte o zaman annesi oğlunun sakladığı sırrı ve Peygamberimizin ona vermiş olduğu müjdeyi öğrendi. Resulullah ona birkaç saat içinde Mescid-i Aksa'nın avlusunda şehit olacağını ve Allah ile buluşacağını müjdelemişti. Ve Rabbi ile buluşacağını müjdelemişti.
0: Ve ha huve l-yevm. يا معشر المسلمين، ها هو اليوم، مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغيث بنا وينادي بكل مسلم في كل الأرض من جديد، ينادي: وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون يا معشر المسلمين؟ إنني أريد أن أنصح نفسي وأريد أن أنصحكم أنه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink ve enza' min kulubihim el havf min el kuffar. Allahümme akdif fi kulubihim el iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallazi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزِ راية الكفار اللهم اخزِ الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهري، اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين. اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا.